نعاول كل يوم نشوفنا الكون مشتاتو شفتو والكل الكل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن من اليوم نشتنب وش نشرب مش نهنب.